0: الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إله لم يجل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلاة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورة والواجبة واعلموا أن الله أمركم بعمد بدا بنفسه وسنى بملائكة مسبحة بقدسه إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ويسوف المختلفة وسدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن إن بلنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعل للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكره أكبر أقيم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استووا استقيموا واعتدلوا. وبيضك الحمز بشير صليت بشير الله أكبر كيف ما سلم الله نصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من النار.